0: تموز 2006
1: جويلية 2006 سكوند غير دو ليبان
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لسود دو ليبان سبتمبر 2024 جينوسيد à Gaza L'armée israélienne envahit le sud de Liban.

0: الهامش ريا هذا مكتوب. ايه اوتكون حطيت على الجنبين فكرة ريا. بتطلع هيك بإيري يا جاحة. سبحة ريا سبحة. في
1: هو. في مجرود حديد
2: نسرين؟
1: لا
2: المجرود اللي عندنا حديد؟ على خليك جيبيه معك. مصر المرأة وبعلم.
3: Vai chantar.